أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء 23 من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. وتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. من صبحكم بالنور والسرور ومدعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار يبدأ دوما بفكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوميا أن يجعلنا من عباده الذين يشكرون النعم بدوام ذكرها وشكرها، وليس بالإحساس بفقدانها والحرمان منها.

عندما سئل العلامة ابن عثيمين عن الفضيلة الكاملة كان جوابه مختصرا مفيدا، هي ألا تفعل بغيرك ما لا تحب أن يفعل بك.

هي ترجمة للأحاديث النبوية الشريفة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لغيره. وإذا عكسناها، إذا أردت أن تتمتع بالفضيلة الكاملة، فهي باختصار: ألا تفعل بغيرك ما لا تحب أن يفعل بك، أن لا تتصرف بتصرفات تعتبرها مهينة وجارحة عندما تتلقاها، لا تصدرها إلى غيرك لكي تتمتع بتلك الفضيلة. أدبيات وتربية نبوية سليمة تؤدي إلى مجتمع سليم، وكلما تركنا هذه المبادئ والأخلاقيات، كلما تردت أحوالنا، وكلما تراجعت مجتمعاتنا. حلقتنا لليوم حلقة مليئة دايما بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزينة ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صح بطيبة بتمنها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

رقص خريفي متقلب نسبياً عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم، مع درجة حرارة تعتبر ضمن معدلات الموسمية. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل مع انخفاض بشكل بسيط على الجبال وبالداخل، كما تنشط الرياح في كثير من المحافظات والمناطق. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولا ل 32 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 16 ولغاية 25 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 19 ولغاية 32 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا نهارا ومتقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتعود إلى معدلات الطبيعية المرتفعة لليوم لتسجل بين 60 إلى 80%.

إذن طقسنا لليوم طقس خريفي متقلب إلى مستقر نسبيا، ليس هناك من تعديلات بدرجات الحرارة وكل ماشي بشكل طبيعي.

بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة عالي الجضم بطرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 23 من أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. الرئيس نواف سلام يطرح في نيويورك مطالب لبنان التفاوضية، وخلية وزارية تتولى معالجة الضغوط الاجتماعية. سلام ورجي في نيويورك وسط تصعيد إسرائيلي متواصل جنوبا، خطابات ولقاءات خاصة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. غليان في القطاعين العام والخاص، وتحركات وإضرابات لتحصيل الحد الأدنى. ماكرون من الأمم المتحدة: الدولة اللبنانية وحدها مخولة نزع سلاح الحزب. مباراة كروية بين نواب لبنان في ختام الأسبوع الرياضي. أسرى اللبنانيون في المعتقلات الإسرائيلية: غموض ولا معلومات وافية. رسامني يحيل ملف سيول لمكلس والمنصوري النيابة العامة التمييزية: لا أحد فوق المساءلة. لبنانيون يتوجهون إلى الخارج للحصول على جنسية أجنبية، فما السبب؟ هل ينصف البرلمان اللبناني قريبا تلامذة الصفوف الانتقالية والطلبات الحرة؟ ما خلفية قول النائب علي فياض إن الطائف في خطر؟ وهل السلاح مقابل الدستور أم أنه كلام تهويلي؟ وزير المال ياسين جابر يحيل أكثر من 100 مؤسسة كبرى إلى النيابة العامة المالية.

بين الولايات المتحدة والصين. خطة ألمانية تستهدف نصف مليون سوري موجود في أراضيها، فما هي؟ إيران عززت قواتها وحدفتها رغم خسائرها، وأمريكا تواجهها بأربع توصيات. رغم ممانعة إسرائيل، الجيش السوري نحو التسلح الغربي بعد نجاح القيادة بتخطي العقبات. نحو التصعيد بعد نتائج الانتخابات، تعبئة سرية روسية تثير مخاوف أوروبا. خبراء أمميون يحذرون من انهيار نموذج إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وفي النهار كتبت سبينة عويس تقدم خجول في مشاورات صندوق النقد الدولي مع المصرف المركزي في لبنان يفرض مبادئه. كتب محمد جلال حين يتحول الفشل في العالم العربي إلى سردية. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم من نيويورك، هل هناك فرصة للدبلوماسية؟ السلطة اللبنانية تتخلى عن توثيق جرائم العدو وإسرائيل تفرض روايتها. تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية يدعون لتوحيد كلمة اللبنانيين في مواجهة العدو. الرئيس نواف سلام يتابع لقاءاته في أمريكا. الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز الجيش وحصر السلاح أولويات لبنان. المجلس الدستوري يرد الطعن بقانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد. نكبة موسم التبغ في الجنوب، دورة حياة كاملة تنتهي. الاتحاد العمالي العام يدعو إلى إعلان حال طوارئ اقتصادية ويلوح بمزيد من التصعيد. الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية لإقرار ملف التفرغ دون تأجيل.

الحوثي الوجود السعودي في اليمن احتلال ولا نراهن على الأنظمة، والعليمي يطلب دعما أمريكيا لمواجهتنا. مجموعة مسلحة تغلق صمام خط أنابيب النفط بحقل الشرارة في ليبيا. عدوان سعودي جديد على اليمن وانقسام أمريكي بشأن التدخل. طهران ترد على واشنطن عدوانكم على إيران وراء أزمة الوقود. انتخابات الدوما الروسي، تفويض متجدد لبوتين. البنك الدولي وصندوق النقد يؤيدان إجراء تقييم لديون الدول الفقيرة. إيران تشجع الصين على دور أكبر، عودة شبح الحرب تحيي الوساطات. إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتصعيد جديد مع إيران.

في الأخبار، كتب إبراهيم الأمين عن هلوسات سعودية لحماية نواف سلام واستئصال الحريري. إلى عناوين نداء الوطن. نواف سلام يحشد الدعم الدولي من نيويورك، لا جيشين ولا قرارين في لبنان. التجريبية والتدقيق واليونيفل والعسكر البديل، نعي وترحيل. الدولة تنتظر تبدلات خارجية تدفع إلى تسليم طوعي للسلاح. أمام إنذار الشتاء، شتوتان تفضحان هشاشة البنى التحتية. الرئيس نواف سلام يشارك في القمة متعددة الأطراف برئاسة ترامب في نيويورك، ويناقش مع أمين عام الجامعة الدول العربية أهمية حشد الدعم العربي للبنان. المرصد اللبناني لحقوق السجناء يناشد المجلس الدستوري تدارك السجون قبل الانهيار الكامل. بعد تكرار رشق الحجارة، وزير الداخلية يطلب تكثيف الإجراءات الأمنية على طريق المطار. المجلس الدستوري يرد الطعن بقانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد. المالية تحيل أكثر من 100 مؤسسة إلى النيابة العامة المالية لعدم تسديد الضرائب. في اليوم الدولي للسلام اليونيفل، السلام الدائم يتطلب التزامات وحلولا سياسية. رئيس الاتحاد العمال العام يطالب بخلية اقتصادية وزارية لمواجهة الضغوط المعيشية. واشنطن تعتمد سياسة الاشتراك والتحقق مع لبنان. رئات العالم التجارية في متناول طهران، وبعد البحر أمريكا تحاصر إيران في السماء. وسائل إعلام أمريكية تقاضي ترامب بعد منعه إياها من دخول البيت الأبيض. مسؤول إيراني لوكالة رويترز: مستعدون لفتح مضيق هرمز إذا خففت أمريكا ضغطها الاقتصادي. الصين تعارض العقوبات الأمريكية غير القانونية على الطيران الإيراني. موسكو تطالب الاتحاد الأوروبي برفع كل العقوبات عن جميع الروس. وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية دعوة لإسرائيل للوفاء بالتزاماتها تجاه غزة. اتصال بين بوتين ومحمد بن سلمان لوقف الأعمال القتالية في اليمن فوراً. سلمان: استهداف مكة المكرمة انتهاك لحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين. وفي نداء الوطن كاتب سامر زري: التعديل الوزاري، من يضحي بمن؟ وكتب جان فغالي إلى الوزير جو صدي: السكوت ليس من ذهب. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: ترامب يخير طهران بين اتفاق أو الدمار الشامل، والعقوبات الأمريكية التي تستهدف الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ اليوم. خادم الحرمين الشريفين: استهداف مكة استفزاز للمسلمين. وبن سلمان يعرض مع بوتين تداعيات التصعيد على أمن الملاحة. الغزيون تحت
تحت أسقف مهددة بلا بديل. العراق يرجئ نزع السلاح إلى منتصف 2027. السعودية تحتفي بيومها الوطني باقتصاد رقمي يقارب سدس إنتاجها. بيان رباعي من نيويورك يندد بالاعتداءات الحوثية على المملكة. أزمة المعاملات الإيرانية تنهي حضور بنك مصر في الإمارات. الحكومة اليمنية توسع حشد المجتمع لإسناد الجبهات. السعودية تستأنف تشغيل خط أنابيب شرق غرب بعد الاعتداءات الحوثية. عراقجي يلتقي ويتكوف في نيويورك ويبلغ شروط طهران لإعادة فتح هرمز. ترامب يهدد إيران بالدمار الشامل ويتوعد كوبا بسوء.

القطيع قد إعادة تأهيل أوتوستراد دمشق نصيب مع شركة كويتية. روبيو يلتقي لافروف اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واشنطن تندد بغياب سلطة شرعية في السودان. أمير قطر أمام الأمم المتحدة، المنطقة في أخطر مراحلها. بنكفير يسعى لتولي وزارة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة. حظر صادرات الديزل الأمريكية قد يرفع الأسعار بدلا من خفضها. تراجع النفط دون $100 مع تحسن الإمدادات وأمال على المحادثات الأمريكية الإيرانية. الذهب يتراجع مع ترقب استمرار الفائدة المرتفعة وضغوط الدولار. الكتاب الورقي يربح المعركة والكتاب الإلكتروني يتعثر. كتاب شقيق الليدي ديانا يصدر اليوم، انتقادات لإليزابيث واتهامات تطاول تشارلز. مخاوف في مصر من فقدان حدائق تاريخية غطاءها الأخضر بفعل التطوير. وفي الشرق الأوسط كتب مشاري الزيدي سائلا، لماذا تقع الطيور على أشكالها؟ يوسف الديني، المسألة اليمنية تتحول إلى قضية أمن دولي. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء، استعرضناها معا ضمن هذه الفقرة.

بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف لليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. توقف مراقبون عند القرار الجريء لوزير المالية سيم جابر الذي أحال أكثر من 100 مؤسسة كبرى إلى النيابة المالية تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم إنذارها ومطالبتها بالتسديد ضمن المهل المحددة، طالبا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقا للأصول. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. بين هالأسماء من 100 شركة في أسماء كان بحدا يسترجي يدق فيه، وهذا دليل خير إنه كمان أنتوا عم تطلعوا كلها أرباح طائلة ومستكترين إنه تدفعوا شوية ضرائب. كانوا معودين على مرقولنا، هلأ ما عاد في تمرين، الدولة مفلسة. أدى رفض قرار دمج مدارس في عدد من المناطق إلى تأخر العام الدراسي في بعض المدارس الرسمية، خصوصا أن الرفض يأتي مدعوما من جهات سياسية وحزبية تتصدى لوزيرة التربية. القرار اللي تم اتخاذه بوزارة التربية بتقليص أو دمج بعض المدارس توفيرا للنفقات وأيضا لأسباب العدوان الإسرائيلي اللي دمر الكثير من المدارس جنوبا، ما عم يلاقي رضا من بعض المدراء وبعض المدارس والأهالي كمان، وشفنا بعض الاعتراضات والتظاهرات المدفوشة حزبيا. أعلنت بلدية تصريف الجنوبية أنها تحتفظ بحق الادعاء على إعلام الحزب علي برو الذي تحدث عن منشآت عسكرية للحزب في البلدة. لا زال موضوع كلام الجرو برو عن المنشآت العسكرية للميليشيا ببلدة تصريفة أخذ ضجة كبيرة، خاصة مع بدء الإعلام الإسرائيلي التركيز على هذه المعلومة يلي يمكن يغفل عنها وطلع المخبر لحتى يخبره عنها. هيدا من باب الزحطات الكلامية بالتفاخر. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تؤكد مصادر وزارية أن التصعيد النقابي والتهديد باللجوء إلى الشارع احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية يتقاطع مع خلاف سياسي صامت بين رئاسة الجمهورية والثنائي، وتشير إلى أن عددا من المحركين الأساسيين للتحركات النقابية محسوبون على قوى سياسية في الثنائي وتحديدا حركة أمل. هيدا اللي دايما منقلكن إياه، التحركات هي مطالب محقة تماما لكل القطاعات دون استثناء، إنما التحرك والنزول والتهديد بالنزول إلى الشارع لا يأتي من فراغ، دايما بيكون في نكهة ودفشة سياسية من وراء. للأسف لأنه كل النقابات تدار سياسيا بالمحسوبيات وبالأزلام. تساءل خبير دولي كان زار لبنان مؤخرا عن جدوى إنفاق الحكومة ملايين الدولارات لدعم الكهرباء في وقت لا يزال فيه النقل العام في لبنان غير فعال، ورأى أن الأجدى كان استثمار هذا المبلغ في تطوير النقل العام بما يخفف الأعباء عن المواطنين لسنوات بدلا من صرفه على دعم مؤقت. هلا الدول المحترمة هيك بتعمل، يعني بتحصر نفقاتها بما يستفيد به الناس، وطبعا لو كان في نقل عام مثل الناس والخلق كانت الناس وفرت كتير من المصروف اليومي للتنقل بين المحافظات والمناطق. بس معلش انت شو فهمك بهال، انت شو فهمك، كنت دول فيشلي برا بتجوا بتنصدموا عنا هم، نحن يا حبيبي تعوا تعلموا منا كيف ندير البلد بلا موازنة، ما هيك خبركن زعيم المعارضة.

المسار القضائي الذي بدأته مؤسسة مالية رسمية ضد مسؤولين ماليين ومتمولين حاليين وسابقين لا يبدو محليا فقط، إذ يتقاطع مع تحقيقات وإجراءات في عدد من الدول الأوروبية. المقصود هو المسار القضائي اللي سلكه حاكم مصرف لبنان ضد كثير من الأسماء التي نهبت من جيوبكم الكثير. هذا المسار لا يقتصر على الساحة المحلية، إنما يبدو أنه متابع أيضا عالميا وتحديدا أوروبيا. إلى خفايا وأسرار موقع Lebanon Files. يتردد أن الخلافات بين مجلس إدارة الهيئة المنظمة للاتصالات وأعضاء الهيئة تتسع على خلفية تباينات تتصل بالرواتب والصلاحيات، حيث يعتبر أعضاء مجلس الإدارة أنهم لا يحصلون على حقوقهم المالية مقارنة بأعضاء الهيئة الذي عينتهم الحكومة، ولا سيما أن هؤلاء لا يصنفون كموظفين بالمعنى الوظيفي التقليدي، فيما تتفاوت المخصصات بين الطرفين بشكل كبير. فرحنا بتعيين الهيئات الناظمة، من لما تعينت وما عم نشوف إلا المناكفات بينه وبين الوزارات، بدل ما يكون هناك خطط للعمل. وعشو الخلاف؟ أنتوا بتاخدوا أكتر منا. لا، أنتوا بتاخدوا أكتر منا، مش على مصلحة المواطن. طبعا أنت حضرة المكلف، ما لك أي قيمة عندهم.

بحسب المعلومات، فإن مجرد اعتماد خيار المولدات البلدية فرض معادلة جديدة في سوق الاشتراكات، بعدما بات أمام أصحاب المولدات خيار الالتزام بالتسعيرة الرسمية أو مواجهة منافسة مباشرة. وقد طبق هذا الخيار فعليا في إحدى البلديات في خطوة فتحت الباب أمام كسر احتكار مافيات المولدات الخاصة. والله برافو للبلديات اللي تحركت وصدرت المولدات وصار عندها قطاع الخاص. إن بلديات قليلة تجرأت، بينما البلديات بمعظمها بعد لا تتجرأ على هذه الخطوة لأنه يرتشون منهم، يعني بيقبضوا المخصصات الشهرية تبيتهم، فليه بدهم يعملوا هيك خطوة ويفوتوا بمشاكل أو اخديلهم شي خط اشتراك ببلاش مع مافيا الحجاج النصابين. يلاحظ أنه في كل مرة تعقد جلسات نيابية عامة يركز فضوليون انتباههم على حقائب اليد والساعات التي تحملها النائبات في البرلمان من أجل نبش أسعارها في حال كانت من الماركات العالمية المعروفة، تمهيدا لطرح أسئلة من نوع أين أنتم من الشعب الرازح تحت وطأة العوز؟ غير فاضي الأشغال، الناس فاضي الأشغال بتقعد بترصد كند الاجتماع ألا النائب الحقيبة تبيت الساعة شوز وبيروحوا بيدوروا قدي حقهم وبيعدوا بيهتون. يعني الله بيدبر، الله بيدبر. البطالة بتعمل عجيب. إلى أسرار نداء الوطن. كان لبنان حاضرا بقوة على جدول أعمال العديد من اللقاءات في نيويورك، إذ استغل مجلس التعاون الخليجي اجتماعا عقد على هامش الفعاليات لتجديد دعمه لتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. ويبقى المحك فيما إذا كانت هذه الخطابات الدبلوماسية ستفضي إلى توفير الحماية للبنان. للأمانة كان حاضر لبنان بكثير من الكلمات أيضا التي ألقيت على منبر الأمم المتحدة، إنما هذه البيانات تبقى أسس وثوابت لتعامل الدول بين بعض البعض. التنفيذ يتعلق بدولتنا المصونة.

بعد مغادرته لبنان، تساءل مدير مؤسسة دولية معنية بالاقتصاد اللبناني عن جدوى التعيينات الإدارية التي حصلت منذ تشكيل الحكومة وحتى اليوم، معتبرا أنها لم تحدث أي تغيير يذكر لا في الأداء ولا في الذهنية والنتائج. هذا ظلم، نحن لما منعمم القصة أنه والله كله ما كانوا منتجين، لا كان في بعض منتج وكان في ناس عم تشتغل ولا زال في ناس عم تحاول تشتغل، بس أنه الأغلبية ما بين نتائج عملهم نتيجة المناكفات اللي عم نشوفها ونتيجة أنه منعين مجالس ما نخصص لها ميزانيات ولا مكاتب، فشلون بدها تشتغل؟ قالوا أي شلون؟ وزير سابق تولى حقيبة وزارية مثيرة للجدل وحامت حولها شبهات رشاوى، اشترى منذ فترة شقتين فخمتين في منطقة مميزة علما بأن وضعه المادي كان عاديا قبل توليه الوزارة. شو هالحسد هيدا؟ هذا من فضل ربي، زلمة قعد له بالوزارة كم سنة وأخذ شقتين كل شقة تقريبا بمليون دولار بوسط العاصمة. حسودين انتم، ما هذا من عرق جبين، هذا من فضل ربي. شوف فكركم عامل صفقات، ليش عنا سرقة وصفقات نحن بالدولة؟ استغفروا ربكم يا جماعة. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، علم أن السفير المصري الجديد الذي اعتمد في بيروت خلفا للسفير علاء موسى الذي رقي إلى رتبة سفير من الفئة الممتازة. تمام، تميم خلاف هيك اسمه السفير الجديد، تميم خلاف اسمه صعبة. سبق أن شغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة في الوزارة، حيث انفر إلى تعيينه في بيروت على أنه يحمل دلالات سياسية ودبلوماسية بسبب حضوره في دوائر صنع السياسة الخارجية المصرية، كما يعرف بقربه من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئاسة، ما يجعل مهمته موضع اهتمام ومتابعة. كان بارز دور السفير علاء موسى بتحريك الدبلوماسية المصرية بلبنان والظهور الإعلامي الكثيف والمتكرر، وهذه ما كانت عادات موجودة بالسفارة المصرية. يبدو أنه السفير الجديد رح بيتابع بنفس المسار، خاصة وأنه كمان كان له مناصب بالأمم المتحدة، فبالتالي مطلع على كثير من التفاصيل للملف اللبناني. اسمه تميم خلاف، خلف خلف الله المحامي.

هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها نحن وياكم ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع داع عصابة الدولة العميق وجعدن جية الحشاشين الشتامين النقيقة.

نظرات الاهتمام وعيون الإعلام كانت مسلطة بالأمس إلى منبر الأمم المتحدة من أجل الإنصات إلى الكلاف إلى الاجتماع اللي صار واللي جمع معظم هذه الدول مع الرئيس الأمريكي على

هامش هذا النشاط. ليس فقط الإعلام المحلي هو من توجه وشخص بأبصاره إلى هناك، إنما أيضا الإعلام العالمي، نظرا لأنه هالكلام ليس فقط سوق عقاز، يعني مش منه سوق عقاز كل واحد بيعلي موقف، مثلا مثل مجلس النيابة اللبناني اللي كله بيعلي الموقف وآخر شيء بيصوت للموازنة. لا، هونيك في قرارات أممية تتخذ وفي إجراءات يتم العمل بها. رئيس الحكومة الدكتور القاضي نواف سلام كان حاضر بهذا الاجتماع العربي مع الرئيس الأمريكي، وهذا المقعد على الكرسي هو اللي عم تشوفه على أساس الخلاف اللي موجود بالساحة، واحد أسباب الخلاف اللي موجود على الساحة واللي الدولة طبعا لا تريد أن يكون موجود للدولة. كان بدأ إيران تكون موجودة على الكرسي وتفاوض معنا، مع أنه إيران كانت موجودة هونيك، لا بل كان عندها حراسة شخصية استثنائية من المخابرات الأمريكية، إنما كانت عم تفاوض عن نفسها وليس عن لبنان. هاي واحدة من الأشياء الجيدة اللي يمكن يلي صارت بهالفترة الماضية، وهي الأصرار على أنه الدولة تفاوض عن نفسها، مع الخطوة هاي التي أثارت امتعاض وحفيظة الدويلي وميليشياتها وأيضا حشراتها الإلكترونية، والتي تصب دائما جاب غضبها على أي تحرك سيادي للدولة، لأنها تريد هذه البلاد أن تكون فقط مجرد ورقة تفاوض إيرانية على الطاولة، مش يكون عندها مقعد على الطاولة وقاعدة مثل المسؤولين بدول الخليج، مثل أحمدنا الغالي، ومثل أيضا الوفد المصري أو الأردني وغيره. صرتوا عارفين تماما، مش كل يوم نعدلكم يوم شو أهم المطالب اللبنانية وشو النقطة الرئيسية اللي عم يتم بحثها بالاجتماعات الكتير اللي عم يعقدها الرئيس نواف سلامة أو وزير الخارجية يوسف رجي، يلي هي اعتماد بديل لليونيفيل أو طلب التمديد للقوات الدولية على القليلة 6 شهور، لبينما يتم إقرار قوى دولية أخرى لحتى لا يكون هناك فراغ جنوبا يتم استغلاله أولا من قبل العدو الإسرائيلي وثانيا من قبل العدو الإيراني وعصابته. وطبعا كمان صرتوا عارفين انه الموقف الرافض بعده هو زيت موجود، اي نعم تحلحلت نتفه الكلمات والخطابات، انما رفض الامريكي الاسرائيلي للتمديد لليونيفيل بعده مستمر. بالمقلب الآخر، بعيدا عن الملف اللبناني، أيضا انطلق التفاوض على هامش جلسات الأمم المتحدة بتكليف للرئيس الإيراني ووزير خارجيته عراقجي مع الشيطان الأكبر يلي ببلش اليوم حصار طيران، ليس فقط خنق اقتصاديا، اليوم هيدي عقوبات يمكن غير مسبوقة بالتاريخ، ممنوع الطيران من وإلى المطارات الإيرانية. حتى العراق وباكستان وعمان لأن في اتفاق بينه وبين إيران اضطروا أنه يرضخوا لهذه العقوبات الأمريكية. فتخيل رغم كل هذا الضغط إلا أنه راح وطاطوا، هني ما سمحوا أن يفوضوا، إنما أنت تفوض أنت بتصير عميل، أنت بتصير مرتهن مطوبز. بينما هني يلي تعرضت قيادته للقتل وبلاده للدمار ولا يزالون يتعرضون للغارات والخنق الاقتصادي، مستعدين يروحوا يطاطوا ويفوضوا. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.

رح تبقى الأنفار مسلطة على منبر الأمم المتحدة لأنه الكلمات بعد ما خلصت عنا من هلأ لنهاية الأسبوع سيتعاقب على هذا المنبر الكثير من زعماء العالم لكي يدلوا بدلوهم، سواء مثل الرئيس الفرنسي اللي كان عم يقترح بالأمس خطة من أجل مضيق هرمز وعم يحكي بالملف اللبناني كتير، أو حتى أيضا رئيس الحكومة البريطاني وكثير من الأسماء اللي رح تسمعوا فيه. إنما العبرة ليست بالكلام، يا ما سمعنا كلام، العبرة دايما بشو يا صاحبي؟ بالتنفيذ. إنما على الأكيد أن هذه الاجتماعات كلها اللي عم بتصير، اللقاءات المصغرة والكبيرة والسرية والعلنية، لن تكون سوق عقاز على الطريقة اللبنانية. أكيد رح بتم اتخاذ قرارات وبمعظمها متعلق بمستقبل هذه المنطقة الملتهب دائما. المهم أنه نحن ما سمح لنا أنه نقعد مع قاتلنا، قاتلتي ترقص حافية القدمين. نحن ما سمح لنا نتفاوض ونعقد جلسات ونأكل بيتفور ونشرب عصير مع بعض. أما أنتوا إذا عدتوا فطبيعي أنتوا كدولة لبنانية بتكونوا عملاء عم تنصاعوا لأوامر العدو الغاشم ولا تريدون للبنان الخير. شفت كمية التناقض؟ شفتي مدام كمية التناقض؟ نعم، هيدا اللي قلنا شهور عم نحكي عنه. إنما بالنهاية كان قرار الدولة هو اللي تم تنفيذه، والسلطة اللبنانية الدولة هي اللي قعدت على كرسي التفاوض ولم تسلم هذه الورقة إلى العدو الإيراني.

مثل هالتوقيت تقريبا من السنة الماضية خرج الدخان الأبيض من واحدة من جلسات الحكومة يلي أعلن عن تعيين السيدة أليسار نداف جعجع رئيسة لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، وتشكل أعضاء المجلس أيضا من المخرجة جينان ملاط، شار رزق الله سابا، محمد نمر، علي قاسم، وريما خدج. التعيين يلي كان له كثير من الارتياح لدى كثير من اللبنانيين وخاصة العاملين بتلفزيون لبنان، لأنه أتى لحتى ينهي فراغ بمجلس الإدارة له مستمر منذ عام 1999، فترة شهدت أزمات متراكمة بإدارة المحطة الرسمية من فساد وهدر وتعيينات قائمة على المحاصصة الطائفية. إنما هالتفاؤل مدام كتير، لأنه بأقل من سنة ظهرت خلافات لا تعد ولا تحصى، تم التعبير عنها بعدد من الاستقالات يلي صارت، لا بل بالردود كمان يلي كانت عم تكتب من المديرة الجديدة للتلفزيون أو رئيسة مجلس الإدارة، واللي بتأكد أن شبح المحاصصة والخلافات الداخلية وغياب التمويل راح بيدلوا عقدة أمام أي إصلاح حقيقي لتلفزيون الوطن. قبل ما حدا يبلش يستهزئ ويقول لك انه تلفزيون لبنان يا زلمي، لا، انتم بتعرفوا تماما قديش عندي معزه لهذه المحطه، وبكررها كل ما يكون في هناك اي موضوع يتعلق بتلفزيون لبنان، لانه بعرف تماما انا لست من النوع اللي بيستهزئ فيها وبيتمسخروا علي وانه هي دائما بتحط اخبار قديمه ومسلسلات قديمه. لا، انا دائما بعرف تماما، لانه من زمان وجاي قديش العاملين بتلفزيون لبنان، العاملين اللي بيشتغلوا عن جد مش الموظفين اللي ما بيداموا، قديش بيتعبوا وبيبذلوا من مجهود لتظهير هذه الأعمال البسيطة على الشاشة، فلا نهزأ من مجهودهم ولا نسخر من قدراتهم البسيطة. هلا الاستقالات إلى أسباب متعددة، استقالة نمرة واستقالة المخرجة الشهيرة جينان ملاط يلي معروفة بإنتاج أبرز البرامج الترفيهية والفنية على الشاشات العربية واللبنانية لسنوات طويلة. بتقلك قال استقالة، تعال ديك استقالة شو بعرفني لشو، كتب لك استقالة وأسباب سياسية، وأساسا هو تم تعيينه بطريقة عشوائية ما بتعرف شو على أي أساس يعني. بس عم نحكي عن المخرجة جينان ملاط يلي معروف تاريخها الانتاجي والاخراجي على الشاشات العربية، قال انه اصطدمت بغياب الموازنة اللازمة لانتاج مشاريع تلفزيونية نوعية، فمشان هيك قال انه هي وجودها مثل قلته، فما قررت الاستقالة رسميا، انما خلص مش عم تحضر مجلس الادارة وتقريبا شبه معتكفة. هلأ شو بدك من الاستقالات اللي صارت؟ خلينا نروح على لب الموضوع اللي كماله عم نحكي بها القصة اليوم. هيدي قصة انتاج برامج، يعني سواء كان نمر بده يعمل برنامج خاص له او سواء السيدة المخرجة ملاط بتقلك انه ما في ميزانية لنعمل برامج جديدة. يا جماعة، ما في تلفزيون بالعالم بينتمي للدولة بعد بينتج برامج، ما في تلفزيون بينتج مسلسلات وبرامج، هذه صارت موضة قديمة جدا. الانتاج عم بيكون كله لشركات خاصة، والقطاع يشرف عليه إذا كان هناك من إشراف من الناحية السياسية وليس من الناحية التمويلية. فإن والله نحن بدنا نعمل مثل المحطات الباقية، خلينا نحكي على الصعيد اللبناني، تلفزيون

على قد بساطك مد إجريك. هيدا الكلام طبعا هذا مش أول مرة منقوله وقايلينه لأصحاب الاختصاص وأصحاب الإدارة مرارا وتكرارا. أنتوا بتلفزيون لبنان عندكن كنز اسمه الأرشيف، هيدا الوحيد اللي بتقدروا تستثمروا فيه بطرق عديدة ومختلفة. إذا بدك خطوات جدية من أجل الإصلاح ومن أجل عودة الشاشة لحتى الناس تحضرها، أنتوا مشكورين عم تعملوا هلا برنامج صباحي وزميلتنا أنطوانيت وكثير من الزملاء الآخرين عم يبذلوا مجهود كبير لحتى يظهروا. أوكي مواكبين التطور بهذا الموضوع، بدأ برنامج صباحي وشوية ضيوف وكذا من أجل يعني حياة اللايف، بس بباقي الأوقات أنتوا عندكم كنز ما حدا عنده إياه غيركم. أي نعم هذا الأرشيف تعرض للسرقة وتعرض لحريق بمكان ما، إنما أنا بعرف أنه بعده تقريبا 90% منه موجود وتعرض للبيع. يا ما في ناس باعت لمحطات خارجية كثير من هذا الأرشيف الذهبي يلي ما حدا بيملكه غير تلفزيون لبنان. يعني بعض الخطوات الإصلاحية البسيطة اللي بيقدر الواحد يعملها، قبل كل شيء بدك تعمل تشحيل للموظفين. انتو بتعرفوا كإدارة وكأصدقاء فان ذاتي حبيباتي، بتعرفوا انه في كتير من الأسماء اللي بتم توظيفها بالمؤسسات العالمية الرسمية لا بتداوي ولا بتبذل أي مجهود، وبكون مجرد فقط من أجل الضمان ومن أجل التعويض وقبض شوية معاشات وكم تشتغل بمحطات تانية مثل بسام أبو زيد مثلا. فقبل كل شيء لحتى هالفريق العمل اللي بين ايديك او ما تبقى منه يشتغل ويحس حاله عم يشتغل، بدك تحسن له المعيشه، تحسين المعيشه، بدل ما يكون عندك 100 موظف بداوم منهم 10 بتطرد التسعين بقرار جريء وبتخصص هالمخصصات بترجع بتوزعها على الموظفين العشرة وبينطلب منهم طلب بسيط: الأرشفة والترميم، ترميم هذا الأرشيف العظيم وتقديمه للناس سواء على شاشات أو على المنصات من خلال يوتيوب وغيرها من المواقع يلي بتقدر تقدمه من خلالها بطريقة كتير بسيطة. صار في هلأ 1000 برنامج طريق الذكاء الاصطناعي وغيره يلي بيرمموا هالمسلسلات وهالأرشيف والحفلات والمسرحيات وكثير من هذا الأرشيف الكبير يلي بتملكه. فهذا الخطوة الطبيعية يلي بتنعمل هي الاستثمار بالأرشيف. وطلعوا مرة هيك نتفة صغيرة، شوفوا تلفزيونات الدولة كيف عندك، مثلا دبي زمان، قطر زمان، عندك ماسبيرو زمان بمصر، وهن أكثر القنوات مشاهدة بالإعلام الحكومي. ها يعني هيدا الإعلام الحكومي اللي تابع للدولة، هودي أكثر قنوات بتشوفهم العالم لأن الناس عندها حنين للماضي دايما. ما حدا يقول لي انه مين بده يحضر ومين بده يسمع وكذا. هلا بعطيكم تجربه شخصيه، بس شوفوا تذكروا السنه الماضيه برنامج ليست الدبكه يلي عملته الام تي في بعتاد، شفتوا كيف الناس تعلقت فيه وصار البرنامج الاكثر حضورا. شو كان عم يتغنى فيه، شو عم يتقدم فيه غير لوحات شعبيه عمرها مئات عشرات السنوات، مش اما نقول مئات. فترميم هذا الأرشيف وهذا الشيء مثلا اللي عملته روتانا زمان لما اشتريت أرشيف التلفزيون المصري وراحت رممته وصارت تنزل مسرحيات مدرسة المشاغبين وغيرها بالألوان وصارت تنزل حفلات أم كلثوم بأصوات نقية جدا، جرى ترميمه قبل عصر الذكاء الاصطناعي. هلأ صارت الأمور أسهل، فبالتالي هالموظفين يلي بيبقوا واللي هن يعني بيشتغلوا بيديهموا بيصير هذا شغلتهم وعملتهم. مش بدنا نقعد نفكر كيف بدنا نعمل برامج توك شو وكيف بدنا ننتج مسلسلات، ولا بدنا نقعد نركض لحتى حدا يشحدنا مسلسل صار عمره 20 سنة لحتى نعرضه. أنتوا بين إيديكم كنز قادرين أنه تستثمروا فيه لو بكن تشتغلوا صح. وقوعة تفكروا الناس ما عندها حنين إلى الماضي، وحتى الأجيال الجديدة كمان بنقدر نوصل لها هذه الثروات المتراكمة. هلا في حدا بيقول لك الامكانات محدوده، تعوا حتى اعطيكم تجربه عن الامكانات المحدوده. هي انا نحن هذا البرنامج اعوذ بالله من كلمه نحن وانا، نحن شو بنركز على شو بنحط اغلب الاغاني؟ تقريبا 99% من الاغاني اللي بتقطع بالبرنامج كل يوم هلا صرنا بالموسم ال11 هي من الارشيف اللبناني القديم، وهيدي كانت واحده من المميزات. ليه؟ لأنه أنت لما بكون إمكانياتك محدودة بتصير بتبحث عن شو مميزات عندك، أنت بشو بتتميز، شو عندك شغلة قادر تقدمها تكون مختلفة بلون مختلف. نعم المحتوى مهم، المحتوى هو جدا مهم، إنما كمان أنه يكون اختيار الأغاني اللبنانية القديمة تحديدا وتعريفها الناس عليها أو الناس ترجع تذكرها فيها اللي بتعرفها. كثير من الأغاني عم تتقدم لك أنا سنة ورا سنة لأنه كل سنة بيكون عنا ترميم إضافي للأرشيف وبحث مستمر.

انا بتفاجئ باغنيه انا مش سامعها، هذا بعمري المديد بالعمل الاذاعي يلي تخطى 32 سنه. لأنه الإمكانيات محدودة، الإمكانيات ضعيفة، فبالتالي الواحد بيبرز نقاط القوة اللي عنده. نقاط القوة هي المحتوى اللي عم نقدمه للعالم، المصداقية، الجرأة، الحمد لله نعمة القبول موجودة. الواحد قد ما تغلص على الناس سواء بالمزح أو بالانتقاد بيتقبلوا بعض الناس، يعني في ناس ما بتتقبل تصطفل تضرب راسها بالحيط. فهيدي المميزات اللي الواحد بيكون عنده إياها يبرزها. أنتم عندكم المميزات هو الأرشيف، فتفضلوا نشتغل هذه النقطة، نقطة القوة تكاد تكون الوحيدة الموجودة بالإضافة للإرادة القوية. ما كان فينا مثلا نحن أنه يابا نحن بدنا نقلد كل هالتطور اللي عم بيصير الرقمي وافتح لي البث المباشر. أنا من 2018 الكاميرات جاهزة من 8 سنين، هي كبسة زر، هي كبسة زر حقيقي مش كبسة زر وأمواب، يعني نقدر نطلع لايف على. بس أخي أنا هيك عقليتي باب الزلمة التقليدي، بقول أنه ايه طورنا في أبليكيشن، في موقع، الناس بتسمع التليفون، هيدا كمال الناس تسمع الإذاعة بلبنان وخارج لبنان وبكل المناطق. بس والله مش مضطر أنا أقعد بدي أهتم كل يوم كي بدي افتح لايف او لك بيقولوا لك افتح لك صفحة على التيك توك وشوف المشاهدات وبتطلع مصاري. خيب شو بدك تلتهي؟ بدك تلتهي عن المحتوى اللي عم تقدمه للعالم، ما انت نقطة قوتك بالمحتوى. بدك تطلع تصير بالكاميرا وكل يوم بدك تهتملي بقرعتك وإذا عم تدخن وشو لابس وشو عمل، وهيدي حكيت معك وهيدا وجه لك انتقاد وكل، وراح المحتوى، طار المحتوى يلي هو نقطة قوة البرنامج إذا بدك تهتم بالشكليات الباقية. لا، نحن بنهتم بهالأرشيف، بنهتم بالموسيقى. بتلاحظوا كل فقرة لها موسيقى معينة، كل سنة منحاول نطور بالفقرات، نطور بالبرنامج، مندور على نقاط القوة اللي عنا لأنه الإمكانيات محدودة، لأنه ما قادرين أكتر من هيك. كان فينا ببساطة يلا افتح لي اللايف وكذا، لا ما بقى. نحن اللي بده يسمع إذاعة بده يسمع بيسمع إذاعة، اسمع وبعدين عود فوت بقى هالغنية مسموحة على الفيسبوك وهالغنية ممنوعة على انستا وقال سو بدي بقى رجعة الرأس. أنا اهتمامي بالمحتوى يلي بدي أقدمه من باب الاحترام للسادة المستمعين والمستمعات، لأنه بعتبر هيدا المحتوى هو نقطة قوة. وطبعا ضفنا لمسة الأغاني القديمة من الأرشيف القديم لحتى يدل البرنامج حاضر بلمسة مختلفة. شفت كيف؟ هاي تجربة نقدر حضركم تقلدوا هذه التجربة أو تعملوا إسا أحسن منها، لأنه قد ما كان عندي أرشيف وأنا بعترف الحمد لله عنا أرشيف كتير غني يعني بشكل لا يصدق، إنما أكيد حضركم عنكم أرشيف أكتر، فعليكم الاهتمام بهذا الأرشيف، المسلسلات القديمة، إعادة تنظيفها، إعادة تظبيط الصورة، ترميم الصوت وتقديمه للعالم وأرشفته بطريقة رقمية محترمة، موقع مميز على اليوتيوب، على المنصات الأخرى، لأنه ما حدا في يقدر يحط عليكم حقوق، أنتم بتمتلكون كل هذه الحقوق. لك حتى عنكم حفلات لأم كلثوم لما أجت غنت بلبنان لا تعرض حتى على روتانا زمان. هيدا الاهتمام اللي بتقدروا تقدموه ومن خلاله بتقدروا تتميزوا بشي. انه شو بتعملوا اذا انتوا والله بدنا نركض لحتى نعمل برنامج توك شو سياسي؟ ما كل العالم عم تحكي سياسي. بدنا نركض لحتى نعمل توك شو صباح؟ كل العالم عم تعمل مثل. بدنا نركض لحتى ننتج مسلسل؟ ما كل العالم عم تنتج مسلسل، وما في تلفزيون حكومي ينتج مسلسل بهالايام لانه ما في دولة بتموله بسبب الشركات الخاصة. يعني تتأسف انه من بعد ما فرحنا بتعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان اللي بتمناه ينهض، وهذه تاني محاول، المحاولة الأولى كان قام فيها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بال 96 لما فتح تلفزيون مستقبل وجاب نفس القطع، لا بل قطع أكثر متطورة وأجهزة إلكترونية أكثر متطورة لتلفزيون لبنان، وطبعا ردوا له إياها بسكين غدر وقت انتخابات ال 2000 قبلها بسنتين. سخروا تلفزيون لبنان سيء الذكر إميل لحود والراحل سليم الحص لمهاجمة رفيق الحريري والهجوم عليه، وكانت النتيجة ردة فعل العالم اللي جابت له أكترية لن تتكرر في لبنان. فهلأ كان عندك أمال بأنه هذا المجلس يتحرك بشكل موضوعي وبشكل تقني لحتى يبرز نقاط القوة اللي عنده، بدل ما نهتم أنه يابا نحن بدنا نعمل مثل فلان وعلان. لا، نحن نتميز بما لدينا ونقدم هذه نقاط القوة للعالم والناس بتحكمه.

هاي حجة انه والله ليك الامكانيات محدودة وما في تمويل وما بعرف ايه، هيدي حجج نحنا بنقدر نخترعها ونقدمها، هي موجودة مش عم نقول مش موجودة، بس بنقدر نتعلق فيها ونعتبرها زريعة خلاص لحتى ما بدنا نشتغل. بينما لما الواحد بيكون بحب عمله مثل ما نحنا بنحب هالمحطة ومنحبها تتطور، فمنستثمر ابسط الامكانيات الموجودة لحتى نستغلها ونقدمها كنقاط قوة ونحافظ على هذا النجاح ونطوره سنة بعد سنة. هيدي بامكانيات محدودة فردية كيف بالامكانيات اللي انتو بتمتلكوها بانه انتو تلفزيون دولي. فنتمنى انه تكون النصيحة يلي طبعا حكيناها معكم مباشرة بنرجع نرددها هلأ تكون موجودة. طالما انتو عم تفكروا انه بكن تعملوا مثل الشاشة الفلانية والعلانية رح تبقوا بمكانكن ورح ترجعوا لورا. الخطوة الاولى تنظيف التلفزيون من الموظفين اللي ما بيداوموا، تخصيص هالمخصصات للناس اللي بتداوم لحتى تشتغل من قلبها، والاهتمام بالارشيف بدل ما يضيع مثل ما ضاع سابقا او يباع الى الخارج. هيدي المحطات اللي حكيتكن عنها، دبي زمان وقطر زمان و و و، منين بتجيب المسرحيات مثلا القديمة تبيت فيروز ولا خوار رحبيني وبتبسها؟ ما انو ناخدينا من تلفزيون لبنان، اكيد شي موظف بيعون اياها خارج اطار الدولة. وكل التوفيق لتلفزيون الوطن، ولن نكون ساخرين منه يوما، ونتمنى بقاءه لا بل نتمنى نجاحه والعودة به إلى الأصالة، إلى هذا الأرشيف الذي هو كنوز بكل معنى الكلمة، فقط بحاجة لاهتمام وترميم. وعندك 100,000 تطبيق هلأ بيساعدك بهالموضوع باشتراك قيمته $50 لا أكثر ولا أقل. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد بدل المناكفات، وكل واحد بده يعمل لي برنامج وانتاج.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

هلا ما دائما بنقول في شيء اسمه نقد بناء ونقد هدام. الفقرة الماضية كانت من باب النقد البناء. هي هيك الشطارة، هيدي تعلمناها بعصارة هذا العمر. الشطارة انه تقدر تستثمر نقاط القوة اللي عندك قد ما كانت بسيطة، هو يكون يعني حلمك على قدك، مد بساطك، مد اجريك على قد بساطك، وما تفشخ فشخة اكبر منك، لانه اذا فشخت فشخة اكبر منك بتغرق وبيضيع كل اللي بنيته. ما بدنا نعمل أي الفقرة استرسال للفقرة السابقة، بس هيك فكرة على السريع. يعني مثلا كانت من الأفكار الموجودة من ضمن هذا المشروع أنه يكون في مثلا موجة اسمها تريبولي زمان، نعرض عليها الأرشيف المصري القديم اللي سمعته مثلا واحدة منه اليوم، عيني عيني على العشقين، اللي هو موجود كمان بغزارة عنا، وكلها نسخات نظيفة وتعبنا كتير لقيناها، إنما لغاية الآن إمكانيات لم تتوفر، بس تتوفر بنعملها. ما بيفشخ الواحد فشخة أكبر مما يستطيع، إنما هذا الأرشيف موجود ونحاول استغلاله قدر المستطاع، سواء اللبناني القديم أو المصري القديم وغيره. خلينا نروح لمحتوى هذه الفقرة يلي اخترناها لليوم بنكهة رياضية على خبرين. واحد خبر سعيد بيفرحنا وتحديدا نحن أبناء مدينة طرابلس الفيحاء الحبيبة، وخبر كان بالأمس عم ياخد كثير من السخرية، وهو المباراة التي حصلت بين نوائب الأمة، مباراة فوتبول يعني. خلينا نبدأ مع الخبر الجيد، وهو وأخيرا بدأ العمل الجدي بملعب طرابلس الأولمبي، هذا الملعب المهجور واللي هو صرح كمان عظيم من إنجازات رئيس الشهيد رفيع الحريري اللي من بعده ما تعمر شي بهالبلد، ما نحط حجر بهالبلد. بدأ بشهر أيلول بدأت أعمال الصيانة والتأهيل بملعب طرابلس الأولمبي الدولي بخطوة تعيد تسليط الضوء على أحد أبرز المنشآت الرياضية بشمال لبنان. الملعب الذي يقع عند المدخل الجنوبي لمدينتنا حبيبتنا ويعد من المنشآت الرياضية الكبرى بالمنطقة، إذ يضم ملعب لكرة القدم، مرافق لألعاب القوى، تتسع مدرجاته لحوالي 23 ألف متفرج، واللي كان بني وقت استضاف لبنان كأس آسيا 2000. بتذكر 5 مباريات من تلك البطولة الدولية اللي صارت على الأراضي اللبنانية لعبت بهذا الملعب بحضور جماهير كتير كبير، وبعدين جرت عليه بعض الأنشطة الرياضية وما اقتصرت فقط على الفوتبول، صارت كمان بعض البطولات الأخرى، إنما تم ترميشه مثل العادة مثل أي منشأة موجودة بالمدينة، والمناكفات الداخلية. وأساسا موقعه اللي كان غلط، لأنه ما كان هذا الموقع اللي كان مختارينه، كانوا مختارينه إسا جانب المعرض أكثر لحتى يكون بعيد عن البحر، لأنه عارفين أنه هوا البحر ومياهه تؤثر على المكان، وهذا اللي صار. تحول بعدين إلى سكنة عسكرية، وبعدين مرعى صرت بتشوف فيه حيوانات متنقلة عم ترعى بداخله، وتم الوعد بأنه ترميمه مرة واثنين وثلاثة. هالمرة العمل عم بيكون جدي وبدأ العمل، مش عم نحكي بمشروع سيحدث، هذا المشروع بدأ. مع عودة أعمال الصيانة والتأهيل تفتح صفحة جديدة بتاريخ ملعب طرابلس الأولمبي، وبتشمل الجهود معالجة أرضية الملعب، تأهيل عدد من مرافقه الأساسية بمحاولة لإعادته تدريجيا للخدمة الرياضية. والمنشأة يلي صممت مثل ما أنا لتكون مدينة رياضية لا تقتصر فقط على ملعب كرة القدم، لأنه عملية التأهيل عم تاخد بعد بيتجاوز الأعمال الهندسية وبتأدي إلى تحويله لمدينة رياضية بكل معنى الكلمة، إذا صدقت النوايا وما تمت العرقلة من بعض من يتولى الزعامة والنيابة بهالمدينة، لأنه ما طلع له حصة أو لأنه هو حابب يكون بطل الفيلم. فمشكورة وزيرة الشباب والرياضة اللي أصرت على البدء بإعادة تأهيل ملعب طرابلس الأولمبي، طبعا بمجهود حكومي وبضغط دايما من رئيس الحكومة يلي يبدو أنه قلبه على هالمدينة أكثر بكتير من ولاده أو بعض ولاده الأولاد.
أما الخبرية الثانية فامبارح كان ضمن الأسبوع الرياضي كمان اللي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، كان عم تنعمل مباراة نيابية بين الفريق الأحمر والفريق الأبيض بمدينة كميل شمعون الرياضية، وهيدي مش أول مرة بتتذكروا كمان من فترة وقت عزدين خلاف 48 أذار قال كرمال أنه ترجع العلاقات بين اللبنانيين وكرمال نخفف شوي الاحتقان، بوقتها كمان عملوا مباراة فوتبول وقعدوا يرقدوا ويضحكوا علينا. هلأ من حيث المشاركة، الأسبوع اللي تم الإعلان عنه أسبوع الرياضي كان كمان برضو خطوة جيدة من وزارة الشباب والرياضة، وشفنا كتير من النشاطات، مباريات بالفولي، مباريات بالباسكت، مباريات للوزارات، يعني كل وزارة عملت هيك فريق عملوا دورة على قدهم. جيد هذا النشاط الرياضي بحكم من اللحم الحي، يعني كمان ما في تمويل بالوزارة، إنما تحديدا هذه المباراة كان فيها كتير من السخافة صراحة، يعني أنه تلاقي قاعدين قال يابا مقسمين على فريقين، وأنه كرمال المحبة وروح الوطن، هون كانوا عم يقبروا بعضهم قصة الأسبوع الماضي بمجلس النواب. ما أنتوا أول شيء حبوا بعضكم قبل ما تقولوا لنا نحن كشعب نحب بعضنا، أنتوا لو بتخففوا الاحتقان والخطابات المذهبية والطائفية والمناطقية بتخففوا كتير من الانقسام الموجود داخل البلاد.

هيدا ما بيعني انه نحن عم نزم بالاسبوع الرياضي اللي اعلنته وزارة الشباب، بالعكس شفنا مشاركة كثير من السفراء وكثير من الدبلوماسيين كمان من خارج لبنان. خطوة جيدة بالنهاية انه عم يحاولوا يعملوا شيء بعيدا عن الشلل يلي ضارب كل العمل الحكومي او بمعظمه، فالخطوة جيدة. انما تحديدا هيدي المباراة والاستعراضات الاعلامية وانه يابا نحن نواب من كل كتلة جيبين لي نائب وما بعرف شو وقاعدين عم نركض وكل واحد يعني لا جسم رياضية ولا فنون كرة ولا شيء، فقط مجرد استعراض من اجل نيل استلطاف واستعطاف الناس.

بعدين خطوة مكررة يعني جربت سابقا ومن بعدها صارت أحداث 7 أيار. فقبل ما تقولوا لنا نحن كشعب نحب بعضنا، أنتوا حبوا بعضكم شوي، اشتغلوا لمصلحة البلد قبل ما تجوا تنظروا على أفينا.

صحيح أن الأنظار متجهة إلى نيويورك واجتماعات وخطابات ولقاءات التي تحدث على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنما أيضا صحيح أن كثير من الشعوب فقدت الثقة بهذه المنظمة الدولية، وخاصة بعدما رأت حروب الإبادة والاعتداءات الإسرائيلية وأيضا الحروب الأخرى المشتعلة في المنطقة دون أي تدخلات حاسمة لهذه المنظمة التي وجدت لفض النزاعات أولا كي لا تتحول إلى حروب متسلسلة متنقلة. يعني الاجتماعات مهمة والموعد مهم كل سنة، بس هذا ما بيعني انه الناس استرجعت ثقتها بتلك المنظمة، والدليل خطابات اللي طلعت بالكلمات وتحديدا كلمة امين عام الامم المتحدة غوتيريش يلي هو بحد ذاته دعا الى اصلاحات جديدة بهالمنظمة. حول هذا الموضوع تحديدا، وبما أنه الحديث كله عن الأمم المتحدة واجتماعاتها ونتائج لقاءاتها، اخترنا المقال لليوم واللي هو المقال الأسبوعي للكاتب اللبناني الكبير غسان شربي، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، واللي هو بعنوان من نيويورك إلى باب المندب. يبدأ الأستاذ غسان شربي المقال: خسرت دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة كثيرا من وهجها ومن الرهان عليها. يذهب الزعماء إليها لتجديد رهانهم على يقظة ولو متأخرة للشرعية الدولية. يذهبون قبل ذلك لمخاطبة شعوبهم من هذه الشرفة الدولية، ويراهنون في الواقع على حفلة علاقات عامة تجري خارج قاعة الخطب والتمنيات. في العقود الماضية كان زعماء الدول الصغيرة يلصقون دموع بلدانهم على جدار الأمم المتحدة، وعاشت الجمعية العامة طويلا وسط صخب المواجهة التي حكمت عالم المعسكرين. وفي ذاكرة المبنى المقيم في نيويورك ساعات صاخبة سرقت أنظار العالم، مشهد من قماشة إقدام رئيس الوزراء السوفيتي خروشوف على الاحتجاج بضربات من حذائه، ومشهد فيدال كاسترو بجاذبية سيرته ولحيته يلقي خطبة حماسية لا تنتهي منددا بالإمبريالية الأمريكية ومؤكدا رسوخه شوكة في خاصرتها، ومشهد معمر القذافي يحاول تمزيق ميثاق الأمم المتحدة وطرحه أرضا ما غمر وفد الجماهيرية بالذهول والحرج والخجل. الزمن سياف يقطع عنق الأحلام والأوهام. ضريح كاسترو يعاني من الانقطاع المتكرر للكهرباء بسبب شح الوقود. بلاده تتلوى على نار الأزمات بانتظار نضوج موعد سقوطها بين يدي أمريكا الجارة والعدو. لم يعد كاسترو مصدر إلهام لا في بلاده ولا في الخارج. أغلب الظن أنه شعر بآلام فظيعة حين أبلغ أن الجنرال دونالد ترامب اقتاد رفيقه نيكولاس مادورو إلى السجن الأمريكي وأبرم صفقة مع مساعديه. تغير العالم، صار اسم المندوب السوفيتي المندوب الروسي. لم يعد باستطاعة سيد الكريملين الجلوس مع سيد البيت الأبيض من موقع الند للبحث في إدارة شؤون العالم. وريف الجيش الأحمر يقاتل على الأرض الأوكرانية منذ 5 سنوات، ويستعين بجنود حفيد كيم سونغ لخفض عدد الجثث العائدة إلى الصقيع الروسي. هذه الحرب الطويلة لا تليق بروسيا العظيمة ولا بقيصرها بوتين. تصريحات فيله ميدفيديف مؤسفة، يتكلم كأنه يقلب قنبلة نووية بين يديه ويلوح بها لأوروبا الهارمة. يتابع غسان شربل هذا التوصيف المبدع: في هذا الأسبوع لن يلتفت أهل الشرق الأوسط كثيرا إلى خطب الجمعية العامة، يخالجهم شعور بأن منظمة غوتيريش تحولت مجرد هيئة إغاثة ترسل الطحين والخيام والبطانيات إلى ضحايا الحرائق التي باتت أسيرة مبعوثي الكبار والمكائد الإقليمية.
سيلتفت العالم بالتأكيد إلى القمة الكبرى حين يستقبل ترامب صديقه تشي مدير مصنع العالم ومختبر الذكاء الاصطناعي. لن تنتجه أنظار أهل الشرق الأوسط المريض إلى نيويورك لو كان لدى الأمم المتحدة أسلحة غير التمنيات لاستخدمتها. أنظار أهل الشرق الأوسط ستتجه بالتأكيد إلى باب المندب. ما جرى هناك يتخطى الصراع اليمني اليمني، إنه موضوع إقليمي ودولي. يستحيل الاعتقاد بأن الحوثيين نفذوا هجومهم بقرار حوثي. تاريخ تجربتهم يفيد بأن سلاحهم إيراني وقرارهم إيراني. يصعب الاعتقاد بأن العالم سيوافق على محاولة إيران الفوز بلقب شرطي المضيقين. لفهم ما جرى في باب المندب لابد من التوقف عندما قاله قائد القيادة المركزية سانت كوم بأن القوات الأمريكية سهلت مرور أكثر من 1,000,000,000 برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين، وساعدت في عبور أكثر من 2,000 سفينة تجارية. لكن الأخطر مما سبق كان قوله إن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل نفط في ظل إجراءات الحصار البحري الأمريكي. أغلب الظن أن قسوة الحصار دفعت إيران إلى تحريك أوراقها لإثارة أزمة طاقة كبرى على المستوى العالمي، وبغرض الضغط على فرص الحزب الجمهوري الأمريكي في الانتخابات النصفية. وهكذا تبدو السيطرة على باب المندب بمثابة عقاب إيراني لترامب الذي فرض الحصار البحري والذي تتأكد فعاليته من التدهور المستمر في قيمة العملة الإيرانية. ثمة من يعتقد أن إيران التي باتت تخشى من أن ينزل الإيرانيون إلى الشوارع احتجاجا على التدهور الاقتصادي والمعيشي المتصاعد، تميل إلى التسبب في انفجار كبير في المنطقة عله يدفع العالم إلى المطالبة بوقف نهائي للنار فيها، ما يسهل خروجها من المأزق الحالي الذي تتخبط فيه، ويدرج هؤلاء الاعتداءات الحوثية على السعودية في هذا السياق. يميل المراقبون إلى التحدث عن شهور صعبة مقبلة إذا استمر القرار الإيراني أسير سياسات انتحارية ينتهجها جنرالات الحرس الثوري بمباركة من المرشد الغائب. والسؤال هو من يخرج المنطقة من وضعها الحالي؟ وإذا استثنينا احتمال عودة أمريكا إلى الضغط العسكري المباشر، فإن كثيرون يعتقدون أن الصين هي الطرف الوحيد المؤهل للعب دور في هذا السياق إذا وضعت قمة ترامب وتشي خارطة طريق جدية للتعايش والتنافس والتعاون بين العملاقين. مصير المضيقين يعني الصين التي تعتمد على المنطقة في إمداداتها من الطاقة، وعلاقاتها القوية مع إيران تمكنها من ممارسة ضغوط لعقلنة القرار الإيراني. لكن هل تريد الصين مغادرة أسلوبها الحذر للانخراط في إيجاد حل لمنطقة تعني استقرار اقتصادها واقتصاد العالم بأسره؟ يختم غسان شرب المقال: باب المندب يعني المنطقة والعالم أكثر بكثير مما تعنيه مشاهد الجمعية العامة من أوكرانيا إلى السودان وصولا إلى اليمن. تبدو المفاتيح مقيمة في أدراج رئيس الولايات المتحدة وليس في أدراج الأمين العام للأمم المتحدة.

أبرز دليل استنتاجا لهذا المقال الجميل من غسان شربل على التوضيحات يلي بحاجة الناس تسمعها من هذه الاجتماعات كل سنة هي الاقتراحات اللي عم تجي من الدول لتطوير عمل الأمم المتحدة وأحداث بعض التغييرات الجذرية فيها، لأنه أصبحت منظمة عبارة عن NGOs توزيع مجرد للحصص دون البحث بالقرار الرئيسي وهو منع إشعال الحروب في الدول. لذلك كما ختم مقاله يبدو مفاتيح كل هذه القضايا اليوم في قبضة وأدراج الرئيس الأمريكي وليس غوتيريش.

وعلى سيرة الاهتمام بالأرشيف والتركيز على نقاط القوة، تخيلوا مثلا هالميوزيك اللي عم تسمعوها، هيدي من أعمال الراحل الموسيقار إحسان المنذر، هيدي من 82. قديش كان سابق عصره؟ اللي بيسمع بيفكر انتاج هالكم سنة. حتى بالموسيقى الباكجراوند بتقدر انه كمان تقدم المحتوى اللي عندك وتقدم الأرشيف اللي عندك للناس. حتى نعمل جولتنا المعتادة على السوشيال ميديا بلبنان. اليوم تحديدا بلبنان مش رح نشز على القاعدة كتير، مع انه كنا مجهزين ملفات اخرى، بس كرمال الوقت شو هي ابرز التغريدات، ابرز التصريحات والمواضيع التي لاقت النقد او الاستحسان لدى الرأي العام. بعد تصريحات جبران الأخيرة مولعة الدنيا والحملات عليه طالع نازل، سواء بموضوع قانون العفو العام أو بموضوع تحديدا مكحكحين الكلمات التي والأوصاف التي استخدمها لوصف الجنوبيين من بعد ما استفاد منهم طوال تلك السنين. هالمرة بالإضافة للحملات طبعا من الجحافل الحشرات الإلكترونية، كان في تصريحات لبعض المسؤولين والنواب، منهم قبيح العبد جميل السيد يلي كان عم يعلق على هذا الموضوع ويوجه كلام للحزب ويقول له أنه شفتوا عود الناس اللي استفادوا منكم طيلة السنوات الماضية واللي قلنا لكم الدنيا قلبوا عليكم ما كنتوا تسمعوا منا. وختم تغريدته بعبارة جوهرية قال له نتذكر إنه كلبك اليوم هو كلب غيرك بكرة. أنا والله ما أحب استخدم هذه الأوصاف احتراما للسادة المستمعين والمستمعات، بس بما أنه استخدم هو يعني توصيف كلب، للصراحة وللأمانة هو كان كلب وفي للسيد ولمحور واحد ما كوع. كان كلب ممانع أسدي ما غير أبدا، لا أبان الوظيفة ولا أبان النيابة ولا حاليا من بعد ما كتير كوع، فبصراحة وفي وفي جدا دوغ وفي. الشهادة لله يعني، أي نعم هو عنده استهلال فكري دائم وتغريدات ما بتنتهي ومواقف وكلها لا قيمة لها، بس هيدي العبارة تنطبق عليه قبل ما تنطبق على غيره. سيت داون جميل، سيت داون. منروح إلى تصريح آخر، هالمرة كان لإيهاب توفيق، إيهاب أحمادي النائب بكتلة لحمة ولبنة يلي كمان عنده إسهال صاير بإطلالاته الإعلامية مش عم يهدى يعني اسم الله، وكلها إطلالات فيها كثير من الغضب والحقد والحنق. إنما هالمرة كان عم بيبشرنا ببشرة كتير حلوة، إنه في حال يعني فكرتوا إنه الحروب خلصت والحماقات الانتحارية خلصت، لا لا، قالك النائب إيهاب أحمادي للميادين مقاتلو الحوثي يتحرقون لقتال إسرائيل من الأرض اللبنانية. أهلين أهلين والله أهلين، ساحة مستباحة، قالك والله يتحرقون شوقا لقتال إسرائيل من الأرض. وين كانوا طيب طيلة ثلاث سنوات الماضية؟ هلكن ثلاث سنين عم تاكلوا قتلوا تتعوسوا، ليه ما اجوا ساعدوكم بالفترة؟ يتحرقون شوقا. اذا الحوثي بيقول لك انا مهمتي اني حرر الكعبة مش مهمتي حرر القدس، اذا انت عم تكذب عن لسانهم ما معروف عدائه لمين. هيهن سمحوا بمرور البواخر والسفن الامريكية وعملوا اتفاق معه والاسرائيلية وعادي جدا، بس عنده هدف السفن للعدو السعودي، هن هيك قالوا، بس كمان بدك تكذب اكثر منهم. شايني هالتوفيق والله صاير كتير حمش، خي لا يتحرقوا لشيء، إلهي تحترق أنت وياهم ينقلعوا عنا، نحن عنا بلد هو سيادي بامتياز وهو عم ياخد قراره ودولة هي عم تفوض يعني، فبلاها النظريات الخنفوشارية. بعدها بتبيع هيدي التصريحات؟ بعدها الناس تشتري فيها؟ منروح لبلال اللئيس واللي هو كمان أحد المطلين بغزارة على الإعلام واللي يعتبر يعني مقرب جدا من العصابة الصفراء يلي كان عم ببشرنا بشرة كتير مهمة،
قال لك كل محاولات أمريكا لتأجيل الاعتراف بالهزيمة ستفشل وستعمق هزيمتها. نعم، كل هالمحاولات اللي عم بيقوم فيها ترامب وكل المحاولات الأمريكية لحتى يخبوا هزيمتهم، ها مش رح تقدر أبدا إلا ما تبين آخر شيء، لا بل ستعمق تلك الهزيمة، هزيمة أمريكا وهزيمة إسرائيل، الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، والانتصار العظيم اللي عم يحققوه إيران والأيرني واللي واضح للعيان. نفسي أعرف بس شو الصنف اللي كان أخده قبل ما يكتب هالتغريدة. يعني أساسا الناس سألته هذا السؤال بالتعليقات، كلهم عم يسألوه شو الصنف اللي أخدته، يعني شو النوع. الله فاقدين كتير أنتوا للحج نوح زعيتر يا بلال.

شكلكم مش مصدقين يا حبيبي، أمريكا مهزومة مأزومة يا حبيبي، لكن الجيوش الأمريكية تتعرض لخسائر هائلة ودمرت بلادها وقتل مرشدها واحتلت أراضيها. نحن بعد بدنا عبدة كوسية ونوصل على البيت الأبيض. انتوا ما بتعرفوا هالأمور، هاي انتصارات سرية. بكرة بتخبركم عنها غادي فرانسيس بمجلس غادي. بعيدا عن السياسة، فآخر موضوع رح نختاره من مواضيع ترندات السوشيال ميديا هو غضب فانزات شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم. كانوا عم يعبروا عن غضب وغضب ساطع صارم كان على المايسترو والموزع والملحن أنطوان الشعك. بس اللي ما بيحفظوا الاسم، نحن بنعرفه كتير منيح، أنطوان الشعك واحد من صانعي نجاح نجوى كرم، هو اللي لحن معظم أغنيات ألبوماتها الأولى شمس هو اللي يمكن اللي أطلق عليه لقب شمس الغنية. أول ألبوم نزلته نجوى كرم كان عم يطل مع زميلنا فراس حطوم عبر منصة تفاصيل لحتى ينتقده وينتقد صوته وينصحه بالتوقف عن الغناء، وقال صوته صاير كتير نشاز وعم تغني بغرور، وحتى الاخر مرة سمعه عم تغني على المسرح فكر جورج وسوف قد ما صوته صاير خشن. هذا رأيه بالنهاية، زلمة مايسترو مقضى عمره بالفن. هذا الرأي أكيد ما لقى عجاب فانزات نجوى كرم يلي هاجموا عليه هجمة شرسة وكانوا يكمشوا من

بطل بقى تستعرض لنا في فساتينه وجسمه يعني. انه كان عم بيقول انه الواحد يحترم عمره اللي وصل له. طبعا هذه النصيحه لا تلقى اذان صاغيه لدى الفانزات مثل الفنانين مثل السياسيين، ما بيقبلوا حدا ينتقدوا نهائيا، ودائما عندهم حشرات الكترونيه لحتى تنقد عليك اذا ادليت برايك. شو مفكرين عبادة الأصنام تقتصر فقط على أهل السياسة والنواب والزعماء؟ لا لا لا، عنا عبادة الأصنام بكل شيء نحن.

هلا يمكن هو شد شوي بالالفاظ بحكم انه له زمان ما ظهر على الاعلام وعم يحاول هو في راس حاطوم له فتره هيك عم يروح صوب القديمين المختفين يعني نزيه المغربي وكثير من الاسماء اللي كان لها نجاحات سابقه عم يستضيفها انه كفكره جديده ومحتوى جديد عم يقدمه على منصته. انما هالمره انطوان الشاعك وقع فريسه مع فانزات شمس الغميه. هلا اللزة وين يا اصحابي؟ اللزة انه اساسا المقابله مشاهداتها قليله جدا، يلي خلاها تصير مشاهده هو هيدا المقطع يلي تم توزيعه واللي تم عمل الاعلان عنه واللي رجعوا كرروه جماعه نجوى كرم، يعني لو ليهن ما كان انتشر الراي ولا انتشر المقطع. بس شو بدك، لو الهبل بيوجع كنت لقيت كتير ناس بالمستشفيات، كنت غصت المستشفيات.

0: عادي خي عادي ولا آراء فنية يعني. في ناس مثلا لايك واي راغب الجديد، في ناس ما بتعجبها هاي النوعية الأغاني بتحن لأغاني راغب القديمة. بس صراحة ما عنده يعني قوة بجيوشه الإلكترونية السوبر ستار، بينما نجوى لا لا جيشه حاضر ناظر.
1: تسرقني حتى من حالي وصير اسأل عنك مية مرة ما ازعل.
0: أساسا أنت لما بتشوف أي فيديوهات بتحتل الصدارة لراغب عليمي، هل هي عن غنائه مثلا، عن كليب، عن نجاح حفل، حفلته كلها حاشدة؟ لا، عبط فلاني بوس قاله مرأة كثير بالتبويس والتعبيط على المسرح. وفي كثير للأسف من السيدات والنساء قاله مرأة كثير يطلعوا يمحنوا عليه وعم يغني. هاي الفيديوهات اللي بتنتشر من حفلته هو مبسوطة، قال لك طالما أنا بياخد ترند اخده كيف ما كان.

0: الموسيقى.
1: مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الأربعاء من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بعيد نهار سعيد ونشيد جميعا. وهي ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بين غنى أتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. هاي نحن هاي مشكلتنا ما بس كل العرب بس تحديدا نحن الفينيقيين ما بنحب أبدا أي صوت نقل. نحن عنا عبادة أصنام أبدا. هو عتجرب تنتقد بالسياسة بالفن بالرياضة
2: صرتي حالي
1: وكله جاهز للهجوم.
2: رح كون حياتي هي أول مرة بعلق بعيد.
1: لقد سبقت يا ابن أبي شفلحة حكيت على الأجواء
2: على قلبي بتموت.
1: هاي مشكلتكم مشكلتكم انه ما عم تتسقفوا فنيا وسياسيا. روح داروا مجلس غدي ما غدي فرنسيس يعني اللي حكينا عنه امبارح. $120 بتسقفكم سياسيا فنيا اقتصاديا ميدانيا.
2: انا بعرف شو اللي ناطرني عينيكي عم
1: يا حرام شو خسران اللي ما بيحضر مجلس غدي.
2: تسرقني حتى من حالي وصي.
1: جيب معك كيس بزر
2: سأل عنك 100 مرة ما ازعل منك ولا مرة.
1: او انت قدمي لهم كمان حطي لهم مع $120 بيطلع لك كيس بزر مجانا عشان اللي بيجي

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي. تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء المنية، الفجر البداوي، المشرقية برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 76 20 08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.
0: إذاعة طرابلس
3: cool على طول.
0: تريبولي أف أم
3: cool على طول.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06 446 572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية 6-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-75.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، ينفع الشيك يا قلبي نخربت في الكلام،

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-5.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك، وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أهلين الحبك وفائي ورهن الحبك

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين. إذاعة طرابلس
2: كول على طول،
1: تريبولي أف أم
2: كول على طول.

0: حلوين.
1: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
2: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
2: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
2: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن أقساط؟
2: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطي الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بنية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-502 سبعين.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 255

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.
1: على
0: شبكة إذاعة طرابلس، تريبولي FM.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

0: لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

0: بتطني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: تبع تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.